0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Every culture,
0: every voice,
7: every day.
0: 3ZZZ.
8: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم تقول: يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبداً.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تتغشف التطورات الميدانية المتسارعة في القرى والبلدات الجنوبية العائدة من آتون المواجهة عن تحولات اجتماعية وسياسية بالغة الخطورة تتجاوز في أبعادها حدود السيطرة العسكرية التقليدية لتلامس البنية العميقة للبيئة الحاضنة، فلم يعد مشهد عودة الأهالي مقتصراً على تفقد الأنقاض والبيوت المهدمة، بل تحول سريعاً إلى جبهة مواجهة داخلية صامتة طارة وصاخبة طارة أخرى بين السكان العائدين وعناصر حزب الله. العديد من البلدات الجنوبية المحررة أو تلك التي انكفى عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليتمركز عند أطرافها صدامات مباشرة وإشكالات ميدانية متكررة بين السكان المحليين العائدين وعناصر حزب الله الذين يحاولون مجددا التغلغل داخل الأحياء السكنية وإعادة إقامة نقاط رصد ومراكز تمركز عسكرية بين المنازل المأهولة، في مؤشر واضح على تبدل واضح في موازين القوى الشعبية والجرأة المجتمعية. حكاية وزير اسمه يوسف رجي هي حكايات تروى، إذ هي ليست مجرد فصول وأحداث سياسية عابرة، بينما سيرة وزير الخارجية قلب موازين وزارته بسرعة قياسية ونقلها من دل التبعية والصورة الخارجية المشوهة عن لبنان إلى مرآة وطن يجاهد يكابر يناضل، لتعود إليه سيرته الحسنة وصورته المتألقة في عيون العالم كما كانت في زمان الكبار أمثال شارل مالك وغسان الطويني وفؤاد بطرس وآلي سالم ومن يشبههم، ولينتشلها انتشالا من زمن عار جبران باسيل ومن سلفه وخلفه من مدرسته وكل ما يشبههم في عهد الاحتلال السوري ومن ثم في زمن ميشيل عون. شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاسباني أن المرحلة الحالية لا تحتمل التردد أو قراءة سياسية خاطئة من قبل الحكومة، معتبرا أن العبرة ليست في كثرة القرارات والبيانات بل في ترجمتها فعليا على أرض عبر مؤسسات الدولة. وأكد حاسباني في حديث يقول أن مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للأمن تقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء الذي يجب أن يحول القرارات والبيانات إلى خطط تنفيذية واضحة عسكرية وأمنية ومالية وصحية واجتماعية وإدارية، موضحا أن الاستراتيجية الأمنية تترجم عبر تنفيذ خطوات تمنح للجيش والقوى الأمنية وجميع أجهزة الدولة الوقت والغطاء السياسي للتحرك، لكن من دون تأخير ومن دون الضرورة أن يتحول هذا التحرك من دون الحاجة إلى صدام مسلح. توافد نحو 800 ألف شخص إلى جادة الشانزليزيه وساحة الكونكورد في باريس للمشاركة في القداس الذي يحييه البابا لاوون 14 في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى فرنسا. وتشهد الزيارة إجراءات أمنية مشددة مع مشاركته مع مشاركة 15 ألف عنصر من الشرطة والدرك و17 ألف متطوع، وكان نحو 300 ألف شخص قد احتشدوا الجمعة الماضية لاستقبال البابا خلال جولته في شوارع باريس. النشرة انتهت من هون، وإلى لبنان إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

ركن بري قرب دير ميماس وطيران مسير فوق بيروت. رئيس الجمهورية في عيد أمن الدولة عمله جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات. الكتب المدرسية بين كلفة مرتفعة ورقابة على الأسعار. بعد عرض طهران ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز باسمه، وبزشكان المقترح وضع بالتنسيق مع المرشد الإيراني. قمة البيت الأبيض أنتجت تفاهما من 8 نقاط بين ترامب وتشي وإيران والرسوم والذكاء الاصطناعي في الواجهة. البداية من مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، تفجير جديد في مجد الزون وقصف لحداسة في قضاء بنت جبيل ونجاة راعن بعد إطلاق النار باتجاه قرب الخيام، وقوة إسرائيلية تتقدم إلى أطراف دير ميماس وتتمركز في كروم الزيتون. في نيويورك التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومستشار الوزير السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان. الرئيس سلام رحب بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة. وأطلع سلام بن فرحان على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشددا على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. من جهته ثمن بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام ويرجح استئناف الحرب على إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو شعب اليمن إلى التعبئة العامة. دول اتفاق مكة تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية وسيادتها. عقد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بمشاركة السعودية باكستان وتركيا. وكشفت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع أكد العزم المشترك على البدء الفوري لترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال، وذكرت أن المشاركين أكدوا بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. واستعرض رؤساء هيئات الأركان الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية للمملكة، كما أشادوا بيقظة واحترافية القوات المسلحة السعودية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وأمن المملكة. وبحث المشاركون سبل المضي قدما في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وأشاد المشاركون بالعلاقات الراسخة والثقة المتبادلة التي تجمع شعوب الدول الثلاث وقواتها المسلحة. الرئيس عون هنأ أمن الدولة بعيد تأسيسه. الدولة ثابتة في دعم جهاز أمن الدولة وتعزيز إمكاناته وقدراته. نظم لقاء مستقلون من أجل لبنان المؤتمر المسيحي لنصرة الجنوب برعاية ومشاركة أساقفة وكهنة الكنائس الشرقية في فندق لوغري بيروت، وكانت كلمات في المناسبة للمشاركين في المؤتمر، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الحلقية في فندق لوغري بيروت وكانت كلمات في المناسبة للمشاركين في المؤتمر حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الحل

0: وآفاق جديدة تصل إلى عمليات القلب وجراحة الصدر. الأولويات السياسية والاقتصادية للتعافي بعد الحرب، ندوة في جامعة الأيو، والوزير لبساط لبنان يملك مقومات تسمح بأن يكون في موقع مختلف جذريا عما هو عليه اليوم. تفاهم من 8 نقاط بين ترامب وتشي وإيران والرسوم والذكاء الاصطناعي في الواجهة. في اليوم الثاني من زيارته فرنسا، أحيا البابا لامور 14 قداسا ضخما في باريس بمشاركة 700,000 شخص. وأكد البابا لامو أن الفقراء ليسوا مجرد فئة اجتماعية، مشددا على دور المرأة في بناء حضارة المحبة بمواجهة التهميش والوحدة. الدفاع الروسية تستهدف مركز بيانات ومركزا لوجستيا وسفينة شحن في أوكرانيا. مع استمرار الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف، أبقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه أيضا على المشهد الدولي الأوسع. فمن سان بطرسبرغ رحب بوتين بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين. أما في مشاركته في قمة أبيك المرتقبة في الصين، فقال إنها ستتوقف على تطورات الوضع داخل روسيا. في هذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لمعالجة البيانات في كييف كان يدعم أنظمة ستارلينك التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وزير الثقافة يرشح فيلم فيوريز إخراج رامي قديح لتمثيل لبنان في مسابقة الأوسكار لعام 2027 لأفضل فيلم عالمي غير ناطق بالإنجليزية. تكريم تحتفل ب 15 عاما من الإنجاز العربي في باريس.
1: احتفلت مؤسسة تكريم في العاصمة الفرنسية بمرور 15 عاما على تأسيسها بحضور نحو 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم، وكرمت 4 شخصيات عربية تركت بصمات بارزة في مجالات الأعمال والاقتصاد والثقافة والعمل الإنساني. المكرمون هم باتريك شلهوب، رادولف سعادة، الشيخة بولا الصباح، ورجا صيداوي، تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم في تعزيز الحضور العربي دولياً. مؤسس تكريم ورئيسها التنفيذي ريكاردو كرم أكد أن المؤسسة لا تكتفي بالاحتفاء بالنجاح، بل تسعى إلى تحويله إلى فرص وإلهام للأجيال المقبلة. وتخلل الحفل مزاد خيري بالتعاون مع دار كريستيز، خصص ريعه لدعم جمعية بيت الطفل اللبناني وبرنامج تكريم للإرشاد والتوجيه، في تأكيد على التزام المؤسسة بتحويل التقدير إلى أثر اجتماعي. 15 عاما من تكريم الإنجاز، ورسالة تستشرف ما يمكن أن يصنعه هذا الإنجاز في المستقبل.
0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريترول زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30564.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريترو بالزد ومنها صوت لبنان فشكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413213550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة دائما إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

إذاعة تريترو بزيت تمنح صوتا للمجتمعات العرقية في ملبون منذ عام 1989، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر الموجة 92.3 FM والداب، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر www.tritzzz.com.au. وباعتبارها إنها أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا، تمثل إذاعة تريترو بزد أكثر من 50 مجموعة مجتمعية، وتنتج 120 برنامجا بفضل تفاني 500 متطوع ودعم 3000 عضو، وتصل إلى جمهور يبلغ تعداده 400,000 مستمع. إذاعة تريترو بزد هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية، تقودها المجتمعات التي نخدمها، متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون، ويوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. وإذاعة تريترو بزد تؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع، وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا، سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا. دائما انضم إلينا وساعد في إيصال صوت مجتمعك.

كما نذكر أن إذاعة تريترو الزد سوف تقوم بحملة تبرعات عبر برامجها المتنوعة في الأول من أكتوبر القادم. وعلى مدار سنوات استمدت محطة إذاعة تريترو الزد قوتها من مجتمعها، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويواصل متطوعو راديو تريترو الزد ابقاء مجتمعاتنا على اطلاع ودعم وتواصل دائم. وكما قلنا سابقا، تعد راديو تريترو الزد صوت ملبورن بأكثر من 60 لغة، ونقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات. إذن ابتداء من الشهر القادم أكتوبر ستقوم إذاعة تريترو الزد بحملة التبرعات عبر برامجها المتنوعة التي تبث بلغات 60 برنامج.

وأيضا نحن في صوت لبنان نناشد مستمعينا أن يساهموا بالاشتراك في البرنامج اللبناني المعروف بصوت لبنان. وكما قلنا دائما ليبقى صوت لبنان على الهواء هو اشتراكك ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 اشتراك للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. سارع واتصل بنا على الرقم 0413-213-550.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج عيط، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: The following program is in Assyrian.
1: خيلو عما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: عدانا قامت بتشعيثة استراليا بش لقرش تدرانا البر او يوثا بغدانة فيكتوريا عم طايبة امواثة قذماية. هذا بر او يوثا الى غضر ياهوتا طايبة امواثة قذماية لزدقة شوتا بتبسقانة آني تتلون مع عبدانوث الخيي. هذا بد معودة ببنيت الشوتا بوياثا بش خيلانة ونيشت بر او يوثا الى انطرتد مردوثا ولشان الطايبة امواثة قذماية. وشقلت الشهارة أبي عم بنيثة خادع في بيشم ميقربية كل مرض ياثة أخشى تابو ياثة قوساية هل هادخ طايبة أمواثة قذماية تتلون الصورة خيلانة للشانة مردوثة وأرعى وأثرة مودية هادي بر أو يوثة بشكينة أصلاية إينا بشكي يذعي بشو تابو ياثي بتسند الخكمة بلاطة بش براقتيقاية بقغلت خلمانو بالخانو شكنتا هادي بر أو يوثة نيشة إيلة عنتد منتا لا لشقلتا بقرايخ الكول قد شوتبي عن طايبة أمواثة قذماية لأرخي لقرشت الددرانة البر أو يوثة ليتر مدعي غضر بر أو يوثة رخوش على الشوب 3ZZ الكترونايا على الإصورة 3ZZ.com.au/treaty زغبر البيت قلاخة خاثة بقصة عيسوك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري والضياثة قمعينة ونسيونة إذا دمخمل الليالة إتلا خبة إذا عثة والقور دمخبي مطاعلت بشو بائف غزي القون مطالب بهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ 92.3 FM.

شمان مخبه بدار قبل نخم شنغ دقاقي تمن عالدها براس قالة خرزد لشان أطورايا ومبراس لغاتوخن هاشايت من لبا مصعيت أطسيتري نقزط لا اف ام تومن ومشم ملداها لشان ديم مخليا أموخم بتآون قداها سقط وهلبت مدرة سقط ريانيتا يعني تري سقط اديوم اتلن بشوبت خسقط هلبت بتآوي أمان رابي إيو الهاول من ديت السدني هلبت جو بلقت سقط قميتا وبتمقرو اللي قاروخون مملو شاو عايد مقروة لقاتن أخذت لان تري سقط الشمان مخبه همونه ممتاز خرزا لقام ومشميخ الخمدن زمرياتي عتيقة الدين.

شمانا مخبه مش ميار خون ده هزمرتا آتقتا هل بات همونه من ها زمرتا إلى رابطقتا قربت بزودة من أربي خمشاش النيلة وأو بضائر ماني لزمارة موي وشم زمرتا ما سقاري للمنيانة أطسا أربخة خمشاخة أطسا تريطلا تازخر زلقامة شمانا مخبة ولي قاروخون بت مقرون خا كاروزوتا كريتا

شمار مخبة يود أيوخا من تريسر تلميدة قبيت مارن وتشمو بشلة جو إيوانجاليون أخسى بيانة دمشيخة الإيد الدج منه بأن إصرونة خراي لهم منانة بكتاو قديشة وبأسطخص دمشيخة يوتا تشلوشنا اتمغزي خبا تشابرتا من يهودا وتانيت هاو اودلي آها شولا قد مأود المارن اد مبلخ لخيلو واو خيلا جورا وآلا هايا درقل اترومايا إلى شمارة مخبة ليلة هتخا كما دكانة جو أربع إيوانجاليونة بشتلت نيتا بود بيشوتة إتوى جو لبت يهودا وورطت ساطانة بجاو هلبت مارن إيشو مشيخة زي مدخورة لي وبقرايو لي برونة أودانا مويلة مانايو هانودين مانايو إيلي زرعد موتا وجهنم

يهودا شمانا مخد برشلخة أرخة خلطة قانو وخرتو زي إيوة موتا وتلاقى أبدينايا بسابيت دمشيخة رابيو وملبانو الإيد الدرقولاية إن يدتو منخسلقاتو ورابب شملة وقطيرالي قانو

كل شيء تشمانه مخبه وبكل الدنيا. رابا ناشت كي خازيلة قاني بخوتامت أرخي وكي شقليلة قانا تقاني جو كتاوي قديشة وبناشت آلها أخ إيو وإليزة مبلن بقاها تخمنتا إن آلها سخبريلي ويويلي لباقاتي ولا لباقاتي واتخا ضر من عوادة ينعوتت آها خطيطة جرطة إن شاو الملكة شمانا مخبة وبخوتامة تخيو تمام رقنوا من آلها وقطيلالي قانو

لخا شمانا مخبه قاشقتن إيلا اليهودة وبي خاسخ مودي تولقلي بقتلت تدقانو يهودة تولقلي خيو خيي بسيمنا كمت أوريب أسقوتا زي مدري إت هيوي وشخلابا ومطيتا اليوماني بوش بريخي يهودة بش قلت تخيو دقانو مغزيلي اتقطي لهيويو من كل مندي ولتلي تشو هي مانو تبقى لها وبخلانة دمشيخة بزراقة خيومة خاتة جو خيو وبخا شورايا خاتة

اديوم شمانة مخبة كل برناشكي هويا اتنابل جو خوشهاوي شميطة وخشانة ودنيا خازيلة برقتا قيانو اينا كمت اتخيي وكمت بزراقي لشمشة بخيو مخاتا اتهيوي قاتنزي اخنا لتلن آها زدقة اديتوخ بشوبة آلها وختمخ الخيد هاو تيلي وقاتن

ومدري عيد تري شمانة مخبة يهودة تولق لي درغو يهودة إيوة جو ريزة تلميدة تمشيخة وخا اتبيشة وقبقى بجان ومارن شمو جو إبنجاليونة بتايلة بصدر التريسة بيشة وقبقى بجان ومارن شمو جو إبنجاليونة بتايلة

طركسبا جودست التلميذة وزوز الكسلو إيوا إينا لا أخشي بموتو وبتالقت جانو متولخا طبت خوتامة على آها درغة وإيقارة إلا بمتخت خيو وخلمطو زي لشوق لخا شما شابيرا من جانو

هاي دانشمان مخبت هاي بختة توبنتا تيلا ودريلا اطرو طيمانا الأقل دمارن يهودا مره ات مخبند آها تكلت زوزه بشي ويوه قا مسكينه يخنن بإبنجاليون مزيودة لتآها خبرة لوا بوت آها اتلبت يهودا كيا قدوة قمسكينة إلا سبب تجانو جينابيوا وكي شاقلوا من زوزة اتكسبت إيوا بإيدو.

وقاعد طلاشة مانا مخبة يهودة تلقلي أبدوتو يهودة بقتلت جانو شق من آه تلقالي ينتلقيلي خيو أرعناي ودرغو إيقارو روخناي هاو زيانة بشكورة إيوة آه تلقل الخيو أبدينايزي خط قاطل جانو لتلي بورشونيا من هاوت قاطل قخينة وقاطولة لأوريجو ملكوتة دشمية.

كل زيانة برناشة شمانة مخب بآود بآها دنيا أورتا ين آها دنيا أورانتا وبأن خي زونناي شو من دي إلى قم زيانة أبدينايا وتالقت دشمية وكل المنايوتا أخنا آتورايا قخا اتقاطل لقانو كي أمرخ اتهاويلي ساما ينويلي ساما تساطحنا أها إلي هاو من دي بوش مصديانا قاتن وآبدوتن هويا صرت بآبدوت تساطانا آبدوت تساطانا بتقورا جو جنجارا بيومت ادنورا مسكينة هاود أخ يهودا بقتلت جانو آبدوتا بتمعورا أم ساطانا

خين بتباقي وخبخا طر أدويرة هما شقاتن اتهيوي اتبوخالة وشخلاپا وخا شورايا خاتا خمشيخا يهمنانا شاريرا شمار مخبة چو دانا ليها بتلهيوي أرخد ديرتقاتن ليلة دورتا خطيتة شمع كيبا ين بطرس شليخة لي ورا بابا صرتا من هايد يهودا إينا هاو بشملة وضر الكسمارن وقوبلة برسة خطة من مشيخة.

هو بخوتام عشان ما أنا مخبي جو خشن وباشمياتن شق من توبتا ات بطرس هويا طوسقاتا ولا يهودا وبشول وبيشا وبقتلت دقانو لا أخشيتو لقلخيو وضرغو إلا لمطي لألخي بريخه شمينايه وأبديناي.

0: شمارم خبدر خج خيت أموخن وأخت متخري قاتوخم شوراي دوا خرزة بتقاوى أمن رابي يول هاول من ديت السدني وهل بتمقرو قاتن آها أملوءة وهمونا من أن تريد لا شوء ليوا أمن وآهم بتهاقي لقاتوخن بتأمرخن ميوا السبب دي قابل قاتوخن بقروتوخ رابي يول بشينا البسقالة تريتشبول زيت خرزة لشانا طرايا
1: قال
0: لهم بشماي يا
1: أخو.
0: أوكي. بشماي تدية.
1: ها تدية.
0: باقد باقد.
1: أوكي. سلامي وخبي قبلون. مو خبي شامو برسكالا أشورايا. البتة كلن شميلن قم خشمة دقيقة. شاروزوت إن همزمت ميقرياكو متوبت بطرس. ويهودا قلت الجانه اليوم انا اري ونغداجي اخيتها لاقى مقروطة سامخاتها من اي قصة شو عائد تقارنوا قلتت اخم يقرياق ومتخري لي بتشوناية اخوني مسؤورة مني الخية بديناي بتقاها من برا زيودة ميقرياق بتقارن غدا تشعيتا تشريتا دميتا الآي همزمتا ميقرياقو بتخافر صوفت بشقالي لفرست بسلوطا وبربلتا بآلاها تفائش فخلا من خطياتو بدقيقة خاراي قمت مايت مأخم شيخت بماري لك أو جياسا ينجيناو اليمينو بتهاوي أمي أو دقيقة خاراي قدا تشئيتا تشريتا بوت قوامياتا تايمانوتا وتوبتا تأخوني بنيامن ناخ بنيامن بيشي لليدا جو مشريتا جمبت جيلاني بشيتا تألبا وطشما واربي اطشا من بابي هاول انويا ويمي ألمس رستا شروي لعلي موت بشركتو مدرجتا شرويتا تقشيشا خندو وآو قرب الشواشنه شيتا تألبا وطشمة وخمشي قطشا شانوينا كلها هدام تشلبت الخيوتا خدتا جمديتا مخبتا الدورة وآو لا زودا من أسراشنه جروسي لبخشمة أهولتا أسقي هل بياشي لشدرك خلمة جيسة أطرى مخا فلخة ينجندي وشدرك يردنن فأدانة بلاشة شيتة ألفة وتشمه وشتي شو برخو تامت خلمة شاروي لفلخانة ومور الخيوتة جوانقوتو أم خرواتي خاتي هل تخافوطي لبكشيوتا شاوك الأطرى وماط الأخون جورا أو تشد إسي وجمديتة سيدني أستراليا كل ده غيتويا مشخوطة لقاطرة أستراليا بأرخة لبنان أخدرية من بني أمتن أو ديوة ومن تويلي ومطايا الآخون وشيتة ألفة وطشمة وشويشتة شاروي بخيوتة خدتة وبالخانة هل تمدرس كل أواهو مطاينا وشتقوسي بأطرخاتا كبيشانة خيوتا من برشو نايت مناخد بابي ويم بخشمة شنه بيوادي لخزوقيا كأطرد إيران لتفاقة بخيانة ين خزمانة وآواهد يمه تاما تفاقة لبتميوقرتا مارغريت سادة سزجورنا مأغدادي قاتموم الزواجة جمديتة سيدني أستراليا وألبتة قولي بياشي لتمومة وقابولنا بوراخة زواجة قديشة جو سيدني بشيتة تريلف وتري بيتكر أبسقوفة قائم آشر لازر وشانوي للخي أبديناي بيوم تخمشوشي با سيقوم إسرائيل تريلف وإسري إشتا بيوايل يومة مولادة برونو جورجز بنيامن انويا سابوي لروخ بمشيخوتا ايدة يوانو ماران ايشو مشيخة تأمينا ايد بياشي ومتخرة جاوت صلاواتو تباخل الخطياتو وماط الباب واليمة والاخون يوسف او تشونيل الخيش ميناي بشيتا ترالف وسريطلا البتة شواقع لبر زوجة مارغريت ايد اماما وليليا ويته والدبني مأختلانيته التمومة تشلسني قوياتي بغرناي أنانقاي هل تبراشي لروخي من بغري وشواقي لإلو والخطواتو تشلبتي والبرونو جيورجيس وبراتي داليتا أنوية البتة شواقي لترين أخنواتو بخيوتا وخمشا خطواتو وتشلبتي جونورا وبهرت مارم باروقا هاوي خيوخ شميناي خاتي أخوني يومان خارت خيوتا وشانيتا مناخت أخوني من قمت شارن برستا بشريوتا الخجمة قومياتي من قم ودبر شوناية مناخة تقارنوالي بنا الخي أبديناي بيومة خمشوشي بساط أربا بر طهرة ين بر شوترة سيقومة أسرة بإيلول ترالبوس ريشتا بمبالي ويومة مولادة برونو جيورجيس إنويا خابوطون وبكل مصيتي أخ أخونا جورا التخمونة كمقروتة تقدام شختا ينغدا تشئيتا تشريتا بتصلاواتو وتوبتو بيومانو خارا يتخيوته وآني جاشقياتا بينت أغضاضي ودانا ويومت فيشي ومريزة بيتمارا وآلان مرخمانا وفاخولا بتمتخرم بإلتخ تبيشت خرتا آها تشئيتا تشريتا قيالو ويالت يالو بدأتي ألتخ كم ورتو جاود بتكريه مقرولة قاتل باعوتو ين مطلابو خارايا سادوتا تشلبتو وبرونة خاتم يقرأ ريتشارد تمره هدخا رابي وسيتي ين وصية بتأمرنا قاتوخ إن لا عادية مري إيمة مخبت أخوني هاقوتك أم آلها لتوالي بياشة مصيطة قتخموني شكلن والقنية ومجمن وخشمة طرفت وراقة بتخار الآن جا شقيات بغزايون وبأينو تملي ومن خشية رعشتا هرم أخر عشتي بيتبرشتن خارتا وأبدينيتا قربوني لا كل إيمان تمزومي وأمي بتهادة تخمني انطارا ينسبارا هل دانت فاشتخير المضعور روخ المرواتو سبيتا أخفشتي ويولتا إلي برد شوكل بشينا لشول هدامت بيتوتي وخزماني قربا برشلا روخي من فغري وتيلا دانت خلمة تشمشتا ومتوتي بدشتا تاقوتا جو بيتي خشكيانا خاتا لشلايا كم ديوانت ماران ايشو مشيخة فاروقا او يوم صوانا وخشيانا قبرت زوجي وبروني وبراتي البتة أخنواتو وخطواتو وشلفتي ومشلة خزمانة قربة ويطعانة شركلهم خشية تري شلفتي وخدرية من هدامة إيتة مدن خط آتوراي من برتا ممتة رازة قربانة قديشة ودخرانة الروخة خمشاء قديشة وشكلت بغرة ودمة مارم باروقة ترابة مني طانانت منتي وخمني تسبرن أمان جاوت أمرة ربان هرمز الشروك بخشين جوبيتت آلها هل دانت خلمة تشمشتا شوريلا وكل أو تنشى تهديري وقملن وكليلن الأقلى إقارك أو أنيدة في شي وطعين الإيدات خجمة يطعانم همني وجوانك بيتوتي أنا كلية ونوال أقليم أخ كل آني تهديري وجاوت أمره وريشي مجبا وأيني ملي من دم قبية مجدلة ولا شرشوطة إقارك أي آسد أخوني سؤورة مني تلا روخة بشيقة برشخاص جاوت أو بيت خارة تقيسة تفيشة ومنطية هل أي دجتم هودرتا قطموم الخلمة شانيت الخي خاتي وإيمة صندوقة فيش لمتوى مرم لي ريشي وغزيلي خامن آن يطعين الصندوقة إيوة جيورجيس برونة مناخ دوزوت أنا دم إقبية ومجدلة شوريل شرشوطة من أيني ألتطر إشلي بخميموتة وخش رابة بجيورة فأو جوان قد بطعان الأسد بابو ولابولك طامور بيومد أو بجانو جار الساقل والقرقوزة وزيوخ بخادوتة يومد مولادة أو يومد خمشوشي با شناية ودباب الخي أبديناي بسيقومة متخرة أصرب إيلو الإسريشتة هربائي دان أغزيلي كل آني خمشة جوانك ابنون مهمنة خطوات مناخة خشان رابا ويرة خط يقرد أو صندوقة ولابول الخالونة كخيوتة أبدينية تخطة بتمخني من رابا يطعي وبتخرج ما قربة والإغضاضة وشما إتوال خبة مليانة كشلخة من بنونة وبنات خطواتي تلاهيش فرشونية كل داخل تويا إيمان صندوقة في شيء ومتوال آي دوشتا مهودرتا أم شكلة خدية وبرسمتها بصفواتي أختين تآيلي إيجي لدوشتي خاريتا إيجم قلسوتة كشيشة شمويل شوريلك راي الغدامة ودعانوتة تشريتا أم غدا تشاروزوتة رابا شابرتا بوتشواوتة وتوبتة مناخة بنيامن فآني يومان خارت خيوتي وألبتة مقروتة باعوتي مأخت أمينائيت مقرولة جاوت صلواتي قتول أنيدي قد هاويل ساما جوملشوتة شمية أمشينة وزديقة أنا تيوا وأيني فرتولي المقلسوتي والصندوقة والسلمون داخي أخوني دميخي لجاود أو بيتة قيسة سؤورة خشكانة كم مدفخة مقدشة شكلو بتايوا كم أيني أو دميخة جاود أي شويتة جوبت كريه الهادور جانو قشناي الخي أبديناي خات أينو بتيخي وهمزوم بخقالة رابة تويرة بأسقوتة مصاية وممطوية الخشمة من خبرانو برامعونو اجي شميلي قريلي بشمة شلفتو مارغريت وطلبلت فلطاوة ام كل آني جو آوانا وبيشن آنا الخوضي أمي البتة هيتشها لا مخبلي فلطلن وبيشلن آنا ومناخ الخوضا ومري خوني بيشلي الخوضي مودي اتلوخ بعد امرتلي بتوخ لبوخ قامتا خشمة خبران لما برمانش ماي ونورابة نيخة خقالة تويرة تبرملي صالوي وصلوتة بابا بشمية وخرطة مرة مشيخة ماريلي البتة بأدانة همزومة و أينات مغدورة و وجاشوك قلل أخت إن غزاية و وشماية الخقالة مود لإلي ليوارا جو غدا تخمنتا رابع مكتا وخرطة همزومة أو قالت تويرا ومشيخة تبأسقوتا شميلي أخت إن دقيقة خاراينا لسابوي روخي إنا طلاتا خبرانة فرصوفاي رابع صفيوتا شميلي وتفشلو المتخرق أمرواتي بر طلاتا يوماني ين أو يوم تخمشوشي بتسابيتة روخي بسهدوتة ترابي مقلسة قشيشة شمول تهديري وامتشولة قدام بيتوتة خلاصة مدرج ديرن التمو مهم زمتي تقمت لا يماني وهدخ أبو قري خينا مودي يتلقوني فنايو إيوات منطن خبة وشلامة كتشول خيانة ينخزمانة وخروات وخينا مودي خون كل أسقوطة مرة أختي رابي مرة وطلب لي تقارن كالفتو مرة برطلاتا يومان مدرش قدم تتخمشوشي وهم زملي وبوقري وأيني دوس الجو أينات وبتيخي بيديروتا كالفتو رابة من هدامت بيتوتا تتي والهدارة ونطارة سابيتا تروخم أخ يوم عيد أو دخوة من يوم تروشي با شد أنا جاشوكا وجو أيناتو باقورو إنشماي والهمزماني بتريشوش آشد آيه ونوات بونايو شماي لي بقري انغزاي وقاتي ودآيه لماني إيوان مدرش برملي ترابس باي غزاي وإلي ودآيه تآني ون آخون وجورا أينو تشيامي وأخت إنسا بوي وروخو بإيدة مرواتو إنما لاخت رخمة ويوانا وشكلانا تخيي مريوزي وغدادانا رابا بشلا خمتا برت مارم فاروق شميل الصلاواتو وفرفلياتت فائش بخلا من خطياتو وهاو خشيخة تخيوتش ميانيتا أبدينيتا خدتا دبيزاليلي ممكن أنا خلاطي من الفوشاقي بقلتغ من برسا بيتا تروخي بإيدة مرواتو أو يومة مولادة دبروني جيورجيس تفائش تخيرة بكل شي تقدأتت وأم صلاواتو وشماي اللي رازي قديش بقالت خدرية من الله نتقيتا قديشتا وتقديش يا مريوس بخنانيشو وصلاواتي كل شهنة مقروتي فغرت ماران مرخمانة وفاخولة وتشلت ما أشكالي وفرست ين فرصة مقلسة كشيشة شموئل لتفاقة بتمناخة بيتا وأبجاوت بتشريه وأمت عين اليقرة وخيلت أو بغرة طيمانة مارا يوانا وشكلانة تخيي وبتصلاوات تختملون أربا شهن مهمنة بيوم تروشيبا سيقومت أرباسر إيلول ترالفو إسري إشتا جاوت خلمة تشمشتة تشانيت والخي أبديناي من بر مقروطة رازة قديشة الروخة ودخرانة خمشية قديشة وخرطة منطة تشمشتة مناخة ومتوت جوبت قورة هل يوم تقوياما أخي مانوتي فرصوفيتا بياشيلي مبخلة من خطياتو التتروخي شروكي وبرازة قديشة أمشين وزديقي ومهمنة بتمارا وآلان وفاروقا وبتقيتا قدشتا عشوريتا فخلت طلابي من قابوشاكي آها بتوابتو وشنايو الخيش ميناي ألتد آهي لسلمنتي وهيمانوتي دي لنا إيد خشم خبراني شمايون وبلاطة من فمي قم سابيتا تروخي ليه خبران تأخوني تأنا يطن بتآها سافيتا تروخي بياشي لأرقلتا طلاتا يوماني قم فوشي بشينا لكل هدامت بيتوتي لداميتا للصلوتة بربولي وبتمارن فاروقا الفاخولة بشمت بابا وبرونا وروخة تقجة ممكن خطايا ون أمرن أو غزايا وشماية خاقالات من أيناتو مغدورة وقلل وخرطة قلي وهمزوم رابع نيخات ليون وبراما سباي هلخ اختامي ون لأن اللقاطة ينتشئيتا تشريتا بتهيمانوتا وتوبتا بيوماني ودقيقة خاراي خيوتا وشناية أخوني الشميش الخيش ميناي أبديناي آمين وشم بشلامة أخنوخم بأمتا يو الهاول أويتم راب باسيمة كمشميتا يقرياقو أو راب باسيمة كيولتي ترسد ولا من يخلي ومن يخميت كلوخون ميتي كل ابني أمتن أشوريت
0: آمين آمين على من خلي وخي قادوخون وقابن بيتا وقابنونو بسيما رابا
1: ينتشفين تجيب

شمر مخب لمنشيتون قد اتلن صعت ريانيتا عين إلى صعت خرزة لشان أرمنايا هلبت ميقرفاروش للخا أخنا بشق صعت ديو وبتابيلا هلبت ملوئة وممكن زمريات صعت قمتا إيوا زمريات من دن آتيق متاولا قاتوخن وهمن قبت خط مخلب دن زمريات آتيق وشمانا مخبه هل تبخ بيوخن صعت ريانيتا من بار براقت الصعت ديان أخشي بشارة خرزة أرمنايا جنغل يمري لبشارة وخرط أخنا بشكل خلا وبتاز خرزة لقامة وبيشيتون أمان شمانا مخبه من بردن دقيقة تينا بتايا

شمارا مخبه بديار خجخيتا من موخن قاسعة ريانيتا قاعد يوميوما وهلبت بشارخ لابي خام دنز مرياتي آتيق ات زمرتا مخبتا جرمن تمرس

شمار مخب بدر خجخيتا أموخون قداها سعط ريانيتا قاد يوميوما وبتنزمن بوت اتخارد قباري بتنزمن بوت أسيا أما نول رمسن

أسيا أمانو والرمسن شمانو مخبه بشل ليدا أربسر بكانون تريانا شيت ألبا وأتصمو إسري خمشة جمديت أرمي وجوخا بيتا دبرهادا كلنا عيد ويلالي شيتا بنوني وبناتي اشتدان بخشاون اشتبنون بناتي هاو إيوا دطلا بر رابي جاني مراد خان آخوني جورا مناخد بابو شمان مخبي إيوا خا خياطة رابا خبطانا وتعلملي يالوبي ضيه أخياطي ومنختد يموزي إيوا خا نشب هيمانوتا قويتا وشررتا خيم خبنتا وخا برث زويا اتأما أم جورو ويتا وجو كل أسقواتي ين خادوياتي اتخيوتا غشيتا وهاو اتهاوزونا مناخد بابو شمان مخبه إيوخا أخ متخري خياطة خطانة أسي أمانول تممالي قريتو شرويتا اطلاشني قماي اتمدرشتا ومصعيتا جو أرمي هيجا بكوتارا لقريتو مصآية وهرب هاي مديتا قريلة يلبانا الطالمتا وما لبتا الطلية جو مدرشتا علميتا مقدميتا خمتخا وقاخا بلخانة زلي الهمادن وإيجا تيلي در التهران وشرك لب شخصيتا ات قنقور قاورت البث صوب التهرن وبشل قبلة جو بث يلبان العلمي بقوى كنايات يعني فيزيكس وبرش قلتا ات قرطيسا بقوى كنايتا ابن بيت بث الصوبة الشلطانة هاو زونة أطرا بيشيوا مخشخة باي الشدرة الودر من أطرا قا مزيتا على قرياتو بعوض كياناياتي هالبت إيطونومياي وأدئينا هاو لقوا باللي آها بورسة وبلقل بقريتا جو مدرشيات مصعاية تهران أخ رابي وملبانا هرب أني شني شمان مخد بمدري شركت بسخصيتا قا ورتل بالصوب التهران وبشل قبلة بقعود أسيوتا ومنتيل بقريتا جو بالصوب أسيوتا بالصوب التهران هرب هاي الضانة اتكي قاريوة جو بثيول بانت علمت أسيوتا وكي مقريوة جو مدرشيات مصعاية تهران وأب كي بالخوة أخ ناطر خشبونة بخا دوكزي بغداء دانا خيتا بليخيلي أخ مترجمانة اتوزروتا دبلاشت أطرا وهربهاو زونا ويالي بلخة ات ايران جوشو تابوتا طياريتا ات ايران وهدخب اني شني يقوري ات بربلاشة تي ولاية تريانا مصيرت لا اخشي هير الاباهو الا ماطل خيط كل خطواتو
وآخن ما توزيه.

أسي أمان والشمان مخب بشيتة قلبه وتصمه اشتيشتا جوري أم أميا قرطة فلورنس وتقنت تقاها زواجة إيدا خابرونا بشمت رامن وخابراتا بشمت شاروكينا.

أسيا رمسن أما نول رمسن برخ تامد قريتو بقوت أسيوتا جو تهران قخمت خشمان مخب بلخلي جو بذكريه الشاركوت النوطة بديتا مسجد سليمان إنا برهادا أم بني بيتا ضر التهران وبلقلب أسيوتا جو آهم ديتا جوم ديتا مسجد سليمان قد بشلضية أخا أسيا تخمنانا ومقدانة لبة اتقتلي رابس باي برشتة بما شختت اللالة دمرأة جو طهران آبن تخكما بلكت لا يطئي إنا من أطروات ات بشواوتي كي آتيوا الكسلو قد بيشيوا بسمي أسيا رمسن خا برسوبا إيوا بخا خب آميق أو شارير الكس أم تآطوريتا بدآها لا أخشي كي مالي والسنيقوياتي هل بسنيقويات ابني بيتا ديانو إلا إتزي صوباية وبحيريات الزوزي يكي هيروالون هل بد أسيا رمسن أخ يمو منختا شولميتا همينائيت بطشوة كي ممطياوة الدوختو ين دوخياتو وإن خيني ليتاني وبد خبو ودوخياتو بل كت أخنا نهر لا ليها وخوة ضيه بديو وهاو لا أخشي هيريلي قصوباي آتوراي إلا هويلي راب آود وخبطانة قا ملتو ومدري قصنقوياتي وخكمة مدري رابية آتوراي زهيريلي وبد بلخان وشمان مخبه شوتا باية أخشي قديمائيد مدخورة وخبوت سنتو بتخمنتا جو سقطة صبريتا دقليمة آتو راية خيرتو وهويتو أم خويادتي ولاية آتو راية بشند من قم قيامة إيران ودوخياتو زوزناي وبشركتو جو عودوتة أطرة إنت بيشيوا هلبت تكبر بيت أخونو أسيا آشر مراد خان

آه شمان مخبئ داخي بابا وبر زوجة وممطيانة لخمة سنقانة قبني بيتا ويلي أخشي آها متخرتا كريتا بس لا أدخا برزوجة إيوة مهبنة خبابة إيوة مارتريزا وهمنانا ابنيش اللاية خابر سوبا إيوة رابا قبلانا اتقلم وتخمنانا الدعتيد هرآها تخمنتو الدعتيد ويتيلا ألتا ضد براتو شاروكينا وبني بيتو هل اديوم قبلي يطرانا منه ومدري هربت آها تخمنتو الدعتيد إيلا نوجو عين إيوا خمنو إيلونيت بتمصيا قد مكملة قريتو وقد آزاوا قرياوا جو تركيا ودلكت رزو زناية قد منتياوا بخيو بياشنت أسيا أمانو والرمسن شمان مخبي بيشان ديو إينا برث زوجو فلورنس وبرونو دكتور رامن أم برث زوجو شاروكينا براتو شاروكينا هالبت أم برزوجو مدري إليوت وتري زرع إيرونيت أم برث زوجو أميل وتوني بيل اتبع مارينا هالبت جو إيران ومدرزي جو استراليا آها إيوا بوت خيوتا داها مناخ أمانو رمسن قد أخنن أماشا متخربخ باسد دني جبار آتورايتنا ويا أماشا آوودي وهيراني قا ابني أمتي جو إيكتنا بخايا

خمدن نخرای قتیل خودشمت آرتا اوبوس آرتا اوبوس پیش لیدا پشیتت الپو اتصمو اتصا جو خامات اب اطرت استونیت ادیا و پای دانشمان مخبه ایوا خسام امپراتورو تتروسیا و برهادزه ویلا خا من جمهورية روسيا كومونستيتا إيمان جروسلي ويلخا قاشا وتيولوغيايا ولوثرايا خا شخصيانا وهجيانا على تشعيتة مدنخا وكتاوة على تشعيتة اتقيتا بابو إيوه شمانا مخبة خرابي مدرشتا بشيتة ألبا وتصمو إسري تمانية تمومل الرهضة مصعاية مدرشتا بشيتة ألبا وتصمو تلايتري وبورق للقرياتو صوباية هارب هاي الدانة بشلي سيما قاشا ومن ألبا وتصمو تلايتلا وهل ألبا وتصمو أربي ينقشوشنه تلخل أخا رأيا أدعيتا إبن غاليتا لو تريتا جمديتا ترتو قرطيس وشمانا مخب بتيولوغية ديش قيلة لي بشيتة ألبا وتصمو تلاي أربا إيوة عال مشيخايا شاريرة خيم شيخاي شاريره وعيتا مشيخيتا شاررتا بيت سورن كرتشيغارد أما أم قاشوتو هويدة بليجة بلخانة جو بذكريه وصخصوية وهاجوية على الصخيات عتيقة ومدري كتاوي قتيو بيشكتيو بإيدا جومديناتي درومي ومدري زي باريس ولندن وبرلين ولبسك وموشخ لبسي قوما خكمة الصخياتي بخكمة سي قوما موشخ لخكمة الصخياتي بليشانا آتورايا خينا قد بيشل قرية سورايا ين سريانايا وبس اتوالي خايو البانا راما بليشانا وخا امهيروتا ما جبنتا باليبتو

بشيتت قلبه وتصمه تلاقي اشتشم انا مخبي قبره قا براتت خا تجارة الطيرة وما رد ولتا آها ويلا لي ويلا ألتا اد أم بلخان رويخا برأيوتا الخا إيتا جورتا قد ماس مالسني قوياتو زوزناي قاودواتي ات اتوالي بشولان الشخصياتي وهجياتي من ختامة أسرونة ألبا وأتصمت لاي أربا وبس شوريلي بطوعتت الصخيات بليشانا أعطرايا وبشيتت ألبا وأتصمت أربي إيمن إد أطرو أستونيا إمبلت خد حكمة روسيا كومونستيتا رقل من طامة وزلي الجرمن يعني يمرخ ألمان وطاما شمانا مخبزي لمصي لقد شالم الشلطانة اتنازي اخني مرخ لنازي ألمان بهاي اينت الداني دني جاشوشي وجشتابو ايوا اللو وإيمان تخيلواتي هتلر رايت ألمان شقلن إستونيا وبلطالن من إيدة روسيا أرتا ووبس مدري در الأطرد جانو برطيسة حكيموتا الليتا ين دكتور شقيلالي بشيت ألبا وتصمو أربي طلا من بالصوبة مديتة جانو تارتو ونيشت كتوياتو إيوة الخيي ديراي جو سوريا بث نهرن وإيران ومن قم دورة أسرة وبشيتت ألبا وتصمو أربي أربا شمانا مخبة إيمن تخيلوات روسيا كومونستاي إشبخلن المعروة ومدري إشقيلالن أستونيا ووبس وبني بيتو زي قاقاه خيتا رقلن من قامه ووبس من شيتت ألبا وتصمو أربي أربا وهل أربي تمانية بلخل أخا قاشا جو مشرياتي اتكمبت آروقي ومن شيت ألبا وتصمو أربي إشتا وهل ألبا وتصمو أربي تمانية إيوا أب مقريانا وملبانا التشعيتا اتعيتا جو خا من بالصوبة قرب المديتا ات هامبورغ الجرمن وإيمان تآها بالصوبة شمانا مخبة بشلي دويرة وبزلي لندن وبلخلي جوبث أتقي البريتش ومن بر هذا وهل شي تقلبه وتصمه شوي شوي إيوة ملبانة ديتيقي ومدري تشعيتا أتقتد إيتا جو مدرشتا الليتا تيولوغية إيتا لو ثريتا جمديت الشيكاغو بأمريكا كتاو شمانا مخبة رابد قران نقاتا آتراه إيلا تشعيت مدرشتا نصيبين وكتاو إيلا بلشانات إنجلس أها كتاو بيشي لي الطويعة بأمريكا وقتل قرب تلمو اشتي تمانية بتواتي وملياقيت مدخورة لي بتقاها بث صوبة اللاية ديا بدور عتيقة هلبت وقتل رابا كتاو خيني قتنا بيشي بصمني
وأهك تاوى إلي خد شمت History of the School of Nisibis.

شما نمخبه هلا خبتا تغلقه تامت خرزت اديميوما همونا من خملاخون شكلاخون خيوترانا من داخت اخنا خملا المقروطة قاتوخون وبيوغ بالتبخ بيوخون يمدخوشي بتآتي هل بت شلاما وخبا من ميقرا يول هاول من ديت السيدني ومدرزي فيودر نجاريان وهيبة أدوار وأنا زي ياقو هاول وبوشم بشينا بشوق النخن عم زمارة مخبهم شمها سرغون جابرييل.